0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى كلاوا تاتين برونغ تراتوا من تنوى تي مي يوم سيوك ني ناي تي جا تاي نا لا تي جا تود نام كاو نا بن وى سي بوري سوء براس جاك سي ان داي سام ني توى من พวกเขากล่าวว่าบัดนี้ท่านได้นำเอาความจริงมาแล้วพวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้ว